السلام عليكم. دي هي فيلم نو دي هي كي ميك هارتس ام هاي هون تيرينا وارن وفا بيد باكو تكن ادمو ميغاديس مي بدل كولي اي هون تيري جي هو مي شو ياكو ميغاديغا ميادو اي هون تيرين جي هو مي شو ياكو مي بدل كولي الو غاند عزيز افاروق عز دين ميادو كي شو بس هما غاغندكا ايغارا غدي تيري سينغو ما هامي كوريا داني شوغا بابيروما DFM nuwadi he ekke mi page message kollamun gendambe PSM nu DFM nuwadi he ekke mi page message kollambe adwa halam beenum wa laven oi nama bes nuniyamu hama hasa parata ka phone wan beenum wa message en oi nama bes mi uti e fursatu hulwa lefa den ummed kora me de sama wara gina ehun terina wa ka dakkala hama ehun teringe mi ede lavata ರೀತಿ ಲವತ ಅಡುಗೆ ದಾಣೆ ಕಮ ಶೋ ಫೆಶಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ವಾರಂ ಹಿಗ್ಗ್ಯಾಮು ರೀತಿ ಲವೇ ಕಫ ಬದಲ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

0: Lunch break.
1: Lunch break. Lunch break. Lunch break.
0: Lunch break.
2: نوديها كم ميجا هاتس تبعي اف ام
3: ماما حالك هنا
4: الحمد لله داري فول ميجا حالك هنا تا
3: اهرمي مسرانغال ماما كون كمت تي كولني جيني ماما اهرمي غتا
5: ماما تي هابوركم ولين كمن ahar men tikan kolla fano
4: dari fulu men ha darangade tiguta mama gatan yas mama halu balala mama ke kantatta kolla deti mama warang ufave
6: me shamon

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: وانت رحيم وانت الله جي اسم فلم فشا جنمه
1: فسجد الملائكة كلهم أجمعون
0: فهي ملائكة ائمن اكوغا سجد كرفافوه

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.